0: لكن باب الله معانا النصر إلنا النصر إلنا بدناش أي واحد يقف علينا معانا الله الله قال في القرآن لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: This is Big Mouth Band from Atlanta, Georgia, and you're listening to Blaze One Radio.